إذا كان لابد لي أن أموت فلا بد أن تعيش أنت لتروي حكايتي لتبيع أشيائي وتشتري قطعة قماش وخيوطا فلتكن بيضاء وبذيل طويل كي يبصر طفل في مكان ما من غزة وهو يحدق في السماء منتظرا أباه الذي رحل فجأة دون أن يودع أحد ولا حتى لحمة ووذاته يبصر الطائرة الورقية طائرة الورقية التي صنعتها أنت تحلق في الأعالي ويظن للحظة أن هناك ملاكا يعيد الحب إن كان لابد أن أموت إن كان لابد أن أموت فليأتي موتي بالأمل فليصبح حكاية

جاله جماره تمبلين جاله بكر بكر جماره غنغري جاله موسى جاله جماره غنغري جاله عبد الله بن جماره سلم ما وقرر علي جار عبد الله تانجوجا غنغارين جاي وهم بالي دو كره كمو اسباني ويا غندن مامور ما بوجي غرامي اي ننجار جا غالي فران جامبيا انا وانا مامور كوندا غرامي راجي كي مارم مو دو راجي مارو مو kamara murdano do mali nam parte mangu tu kesere puro jarunda o si se mutajina samburu uno franjano na samburu ka